قاعدي دورا انت قريب ربط بسيمين استطعتي اقعش من بس انتي قفت تشميمين عما نقامي ويس قابل رادا ابا موكي من متنا بس قامو جوشي فندي برادا اسياطا دريكا ادار اسما ميل بكيم تبلي عشا اكور عفشا من صبر عفشا

0: حرام. كوريا كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.
2: Мира, какие цены нервы?